فرحان. ومات هذه الطريق البيض وقال له يوم وفوان عظم شمن خبيط لأتيك هذا.